0: في نعالي تنوع.
1: نعم
0: هنا
2: 21 region over.
1: V21.
2: I'm 10-8.
1: Hello.
3: 66 region over. 10-8.
1: Hello.
2: V47 region over. 10-8.